0: مسلمة
1: بكون مكرنتا
0: شك محمود خليل الهوسري أكاديمي حبيب الشاهي محمود
1: بكون مكرنتا
0: شك محمود خليل الهوسري أكاديمي أسلم يا محمد شك محمود خليل الهوسري أكاديمي
2: حبس سليمان محمود شيخ محمود خليل الهوسري أكاديمي
3: عبد الله أبو بكر شيخ محمود خليل الهوسري أكاديمي
4: حضرت يوسف هارون
5: شيخ محمود خليل الهوسري أكاديمي
6: محمد علي أدم شيخ محمود خليل الهوسري
7: أمينة مختار عمر
8: شيخ محمود خليل الهوسري أكاديمي
9: يوسف أبو بكر أبا
1: دكتور مكرنتا
10: شيخ محمود أكاديمي
11: يعقوب أيوب محمود خليل الهوسري
12: عبد الله إبراهيم Sheikh Mahmud Khalil Musa Academy
13: Wasu yara kenan yayin da suke gabatar mana da sunayen su domin mama da baba da kuma yara na gida su san da wa muke tare da su yanzu kuma bari mu je ga kira'an Al-Qur'ani mai girma da wasu daga cikin yara yan makarantan suka yi domin zukatan mu su samu nutsuwa
14: Assalamu alaikum Sheikh Mahmud Khalil Musa Academy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسدون فمن أسلم فأولئك تعروا غشرا وأما القاسدون فقالوا لجهنم هدرا وأن لو استقاموا على الطريقة لأزكيناكم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يريد أن ذكر ربي يسلك عذابا سادا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يروا قالوا يقولون عليه لبدا صدق الله
15: التكبير التكبير
16: الله
17: محمد الأمين أحمد
15: سننك محمد الأمين
17: أحمد شك محمود خليل الهوسري أكاديمي بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما قرأتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين وما عفا الله وعلى رسوله منهم فما أوجبتم عليه من كيل ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء على صدق الله العظيم
13: Wasu manyan gobe kenan da yan makarantar Sheikh Mahmud Khalil Kusari Academy suka rera kira'an Al-Qur'ani mai girma yayin zantawan su da wannan shiri yanzu kan zamu je ga malama Khadija Abubakar Hussein da za ta jagorance yi musu tambayoyin a sauran darussan da ake musu a wannan makaranta
18: to kai tsaye muna so ko daliba daga cikin ku wanda za ta kawo mana wannan azkar din دعاو دخول الخلاق
19: سيف الله يا أبو بكر أبا شك كليل وسري أكرم الدعاء يعين شقابا ينجدا
18: الدعاء يعين شقابا ينجدا تو الدعاء الدعاء بيتو وافا
19: كبرانك
18: التكبير أذكار الاستيقاظ من النوم واي اسم بصرن أذكار الاستيقاظ من النوم
19: محمد علي أدم Sheikh Mahmud Khalil Hussein Academy Addu'a yayin tashi daga bacci
15: Me ya addu'a yayin tashi daga bacci
19: Alhamdulillah allazi ayana bada ma amatana wa ilayhi nushur
18: At-takbir Ma yaqulu idha wudi'a ath-thawb al-jadid Ma yaqulu idha wudi'a ath-thawb al-jadid Wa ya zai fassara mana
19: Abu Bakar Sadiq Abu Bakar Sheikh Mahmud Khalil Hussein Academy
15: Menene fassaran ma ya qulu idha wudi'a ath-thawb al-jadid
19: Addu'a fitowa daga bayan gida
18: Azkaru qabla al-wudu wa zai kawo mana fassaran me azkaru qabla al-wudu
19: Sheikh La Abu Bakar Abba Sheikh Khalil Hussein Academy
15: Menene fassaran azkaru qabla al-wudu
19: Addu'a yayin fara alula
18: addu'a kafin
15: menene addu'a
19: bismillah
15: at-takbir
18: allah azkaru ba'da al-fara'id al-wudu wata da alba na gab az تختار بعض الفرائض الهدوء.
16: أستاذ سليمان محمد.
18: أذكار بعض الفرائض الهدوء.
16: الدعاء جمع الأولى.
18: الدعاء جمع الأولى. التكبير.
20: أذكار
18: عند خروج من المنزل. أذكار عند خروج من المنزل. وايزي فلامنا. ما سننك؟
16: سننا يعقوب أحمد.
18: سننك؟
16: يعقوب أحمد.
18: منين يفسر أذكار عند خروج من المنزل؟
16: الدعاء يوم فتارة جدا.
18: الدعاء يوم فتارة جدا.
16: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
18: بسم الله
16: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
18: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. التكبير. عند دخول إلى المنزل. أذكار عند دخول إلى المنزل.
16: أدوام بتالا جدا
1: سنانك وعي
16: أمت محمد سليمان
1: لكو مكانتا
16: شك محمد قليل وصري أكاليم
18: من أسوك بطامنا مي فسارا أذكار عند دخول إلى المنزل
16: أدوام شكا جدا
18: أذكار عند دخول من المنزل
16: أدوام شكا جدا
18: أدوام
16: شكا جدا
18: تو بسميني أدوام
16: بسم الله ولجنا بسم الله كرجنا وعلى الله ربنا توكلنا
18: بسم الله
16: ولجنا
18: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا التكبير من اين الإزهار
16: بينا
18: الإزهار شيني مي
16: بينا
18: الإزهار شيني
16: هو البيان
18: من اين حرف وفي نإزهار
16: أليف هاء عين هاء غين كاو
18: حرف في إزهار شيني أليف عين هاء حاء غين خاء التكبير تو كاي سي زامو جي غا تامبايا منينه ادغام وانينه زي فدا منا ادغامي
17: محمد علامين احمد مرحبا ست الشيخ محمود خليل وساري اكرم
18: ادغامي شيني مي
17: شجروا
18: ادغامي شيني
17: شجروا هو كل شيء في شيء
18: ادغامي شيني شجروا هو كل شيء في شيء شجر ده وانا ابو شكي وانا ابو تو منين حرف وفي ني ادغامي
17: اكوي ياء نون ميم واو را لام راء
18: اكوي ياء نون ميم واو سي سلامون سلامون دا راؤن تو التكبير وانين زي فدا منا اخلاص وانين زي بامو امسن فسرو اخلاص منين اخلاص
16: سنانا زينب عبد السلام daga makarantan Sheikh Mahmud Hussein Academy
18: زينب عبد السلام منين اخلاص
16: جويروا
18: إقلاب شيني؟
16: جويروا
18: جويروا كو؟ تو منين حرفين إقلاب؟ حرفين إقلاب شيني؟
16: باؤن
18: التكبير وانين سيبا مؤمسم إخفاء منين إخفاء؟
16: سنانا أبو بكر يوسف
18: سنانك أبو بكر يوسف منين إخفاء؟ أكتش إخفاء يأتكين كراتو منين إخفاء؟
16: بويرا
18: إخفاء شيني؟
16: بويوا
18: إخفاء شيني؟
16: بويوا
18: بويوا أرفو في إخفاء إيدي سنة ديوا أما فوبا فومي كاي قوكري التكبير
13: أنجي شكو يارا من ينغو بي دوكا في موشي غبا غرومو دانشاكا تادا وننن

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

بل هو ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

مدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير.